وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا.

سكر الجلب لا يتوب بطاك ريكو بطاك كده كلابن منسا بسا بنتا بن ماري بطاك كده كلابن عري كمبر كارو.